0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألم شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في سر الإفخارستية وقال: عندما يشارك المؤمن في مائدة الرب ويصغي إلى كلمة الله فهو يصير عضوا في جسد المسيح. الإفخارستية هي استمرار لذبيحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات، وهي سر، أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي. وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية، فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض، وتصير حياتهم عطاء ومحبة. كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية تكونان معا عبادة واحدة، إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية، والإفخارستية تنير معنا الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح. ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يستمدوا من سر الإفخارستية نعمة التحول الداخلي، ليعيشوا منذ الآن عربون الملكوت السماوي الآتي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a celebrare l'Eucaristia sull'altare del Signore, ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni cosa come offerta e rendimento di grazie. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعونا إلى أن نحتفل بالإفخارستية على مذبح الرب وأيضا في الحياة اليومية، حيث يمكننا أن نعيش كل شيء كذبيحة وتقدمة شكر. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.

0: عرب السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen

0: انتقرينو سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوي adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen
0: سلام نعخو مريم صقاز ملاكي زيابير مساخيو انكوان استباركيخي نايكر صفر يسون استباركيو
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte amen